0: ولا ما دا
1: نعم لوكي مين كيوتي نيني نيني اي كونيا دون كي موني وا بين دون نان لوكي
2: كونيا كي موني نيني نيني
1: نيو تي تشابو كاني غوي كانن نات موما كوني بيدا كوين لويني كوميت توال سو انت غوي نيني نيني نو تشوكي او Kerry waka kabinu chokke wak jemene muare odon kache mini gin matie now wano chimara ma wano chima chel ka wapenye muziki dik lekin muziki mo go any don ka pesa mo ka dik bot leader jasmine a chel makil woni ngine ngine no bedo karati
2: karati do
1: telo kene don ki chel wado ka chel ki ken ma wobi kwanye chel makil woni like you pa Titiana get mala mara pa nyukere ena ngino wati sorted
2: ah wati sorted
1: wati sorted
2: wati sorted ngene kome
1: ngene ka piko mori we ah kone karo pe beri yot no le wini le karo yir lo
2: ogo ogo ara ogo ara ogo ara
1: ogo ogo ara ogo ogo la mara ko beto no distiri we akon tobe ne ena winya ganya ka kanyo wati kuchen wabi neno ket mano biya charme wati kere pe yin manyo guak bene miyara business ya arwate ka cherki speak FM we akwa konyi ket mano miyata kere ki kome an madita di star rio at chel a beach ash kade donyati idroma megwa wagane ne ino bonus ma megi kidon bene lawe chente kika box oluto bene ay du chen wa minyo bot in lim kikome lawe in radio minu ida kia matin kawa du chen chichot no watia waka chen
3: female triple play
4: female triple play
5: the female triple play we had dek maliyat ma akibot lwe mamon mancha wa me female triple play yo play na wala panu